الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد تيز بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين الرحمن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.